سكيت تخليني مرعوبة، حتى سيدي علي ميت وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة، بركة فيكم حتى ما تلاتوني ديما في بيتها. نجم اخلط عليك.

0: Allez. توحشتك. حتى انا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حتى. باش ماتي ديالي.
0: عارف بالطب. هزوتيه. تليت فيه كليت لها بصغير.

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو؟
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟ تسمعوا راديو الحارة؟

0: radio, el Jara. Radio, el Jara.
1: عم تسمعوا راديو الحارة.
2: عم تسمعوا الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.

لسه عالتلفون بشوف الملثم خطب عني فالجماهير تكون مولع معها تنفر نفرا في وجه العدو تتكلم.